خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضه فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبو

فارق باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسا لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت صنع ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك